بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، puji syukur barilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di Pro2 Radio Republik Indonesia Kupang. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti.